0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
2: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic Community Radio.
3: You're listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: Z
1: 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
0: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء، اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران. حطينا. كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
1: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاصة بقصة عيسوك وغزي عالم بنهرة خاصة ومجيش المعدانة من هري والضيافة قمعينة ونسيونة إذا مخمل الليالة إتلا خبة إذا عسا والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل بهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قصة عيسوك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: مودع نوثق ذر بيث غلاخة روما بيث غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية استراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما مخزياثو كذلياثا وخيوثا دروما يوماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا وما نتخيوثا تكديم إلا بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM
3: 3ZZZ
1: 3ZZZ 92.3 FM

مطانویات تقنیده شونیله من خی زوننایه الخی ابدینایه مناخا هیثم رشو دیباز هیثم بیوایله بروند تمیو قرطا یو خابر رشو و آخونا ميوقرا جورج رشو ومدري أخونة ميوقرتا فيكتوريا رشو ديباز تشمشتا على روخة مناخة بشقال لشوبا يومت أربوشي بتي لبتايا أطسا بيرخت أطسا صعد أسرة قيدمتا جو أمرا اتمروديشو ومن طاما قابت قروات اتبولا آلها منخلي ويولي خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا

matanutat annide trejanita. شونيلا من خيه زونناي الخيه أبديناي منختا سوزي دكرانيان بيوم تشبتا خمشة بيرخط قطصة بيخا شلامة من خيه زونناي الخيه أبديناي يمت سوزي إلى ميقرطة سرة ذكرانيان وآخونه أرمين ذكرانيان وكيويا براتت خاتت ميقرا جورج أصليو بتأمرخ قاتي آلها منخلون ويبلون خسامة جورا جوملتوتو شميانيتا ترونتي إيوا عمر جيلوتا إيوا قربت خمشي أرباشن قالها من إخلوه

شمالم خبه هر هادغز كمت ايتن خشا ومطانويات خشانه متره برناشا ازيخ بخادويات كت عيد يوم ايله يومات البابا

0: بتمر خبي بر تادر جايقا كل باباواتي وقداني تينشون يمن دان خي زونناي الخي أبديناي بتمر خالة منخلون ويولون خسام جورا جو ملكوتوش ما يعني تا وقاتن لخا جو برس قالة بتريتشبل زيت بتأمرخ هابي فادرز داي قا رابي يول هاول من ديت السدني هر هذا زي قا أخونا المخبة في أدن نجاريان وقا كل بابا واتي دينا مشموية أرلا ولي قاروخون يقار بابا واتي بتمشمي خلداز مرتا
1: أخ راموتوخ وليت جورا من خبوخ خبة شمشت شمية تاجت ريشوخ وبارت يومة لوجوخ بابا

0: شمال مخبب در خموخ دقاخيتا من البرسقة لاتري تشبل زيت لشان عطورايا أموخن إلي مدري من مدينة سيدني رابي يول هابل قابل خبشينا قم قروت رابي يول البرسقة لاتري تشبل زيت خرزة لشان عطورايا
1: أتباسي مرافا ميغرايا قوت لي قارا قاتو خوكا شمود البرسقة لاتري
0: تشبل زيت مسيما باقد لنا
1: البته كم شل من دي فخلت طلابه من شامو أي ومخبان أنك ستة قلت خد أنا مغبر إلي ومضي لي مودي وسابق لمصي لي وخينا مغبر إلي مجد باقوري وأن شمانة مدخورة من موي لما نايو جوابي قاتي وقت بتشمت لي بونايا ما نايت شمان جاوت قصة انت بعت لها جل بضام جل دستويا اهشوا بتقارن سامت ليتا يا اشورايا اروقا من قصة ارخد رمشا ارخد سهدوتا شريوتا اي قومتا امينائيت ين بضايموتا قم اينو وجو خيالو إيلا مود لخا مرأة نوش هاويلة تأب شمو ليمة خروة كعاني تلميدة ين أسكولاية جربيوة القربون اللي وادا خوروت عمي وآها من زدوطة تلاپا إشوى دويقة وجنجرة بيد آني كافورة وظاليمة وتبعانة قانونة تريشانوتا مشتعلاني اختقوم للاخون جورا رابونا وتآها لتوى للآي جرأت فشروك بدوراش التلميدة يا لوبي اب انت يلبانا مرضو تنايا هاويوة ولازي ام هدامت بيتوتي ايمن خزمانو رابا قربا وارخي يطعان هضري والشروكي بهوالات بريشت خادوتا وينزت خشيا هاويوا فهذا إيوة

كنيزة وصدايا يمن شميلة أني تكتقيات الترامن وآي ورطو ودورت الترقات مضقر الكل أني شكل الصوامة جاود أحدانه ين ذاكرته أو هس ميموري وتهل غزيلة شخلافة أو شكل الصوامة خشانة الخشكل خاتة شابيرة ورابة مغديانة تمصيل أب أو شروكة جاود أي خادوتة أمبابة ويمة وخطواتة آها أرخى تقاجه قامتة بيوار البيد آها أرخى دميانتة رابة الآي قامتة دخشة تورن شوق من آها ورطة ويلخى درمانة بس مانا قاتو من ناجسا قملة وشرك لب آي خادوتا خطت آواهو آهي وغدا موت آنوتا رابة شريتا مخبلي آنا من الخمانة وسايومت آها شوعيتا ينقصت صلمنتا المدخور بتقادر بس مدرش ديرن وتممن الآها شوعيتا بلطيقيتا هدخة إيمان كل هدامت آي كلبت أرتت آواه ترابونا خردية وقراما وخبيقة بتمن شقيات تخادوتا أب آدور شركة وأمي إيجي بتخقالة رابا خلانا ومشيخة مر رامن إن بس ما لوخن من يخن خجة فخجمة دقيقة إتلي غدا همزمت أن انغيت إلى رابا قتولا البتة خاشت قويلة هل كل جليل بشوبة شمع موجي بتأمروا من بر كلخة من هدامت آي كلفت سؤرتا ودر جانس باي قشمايا الكلخة خبرت طالطوة من فمة راما مدرش بر غدا جا شكتا جو أين كلخة مني دي لنائيت بأينات آدورينا مبينا رابا فرشتا ومليتا ومن أجابا وخبا كسلا ايجا من برغ دانا فس رابا يا رخطة جرشلي وروبيالي وهد خشوريلي فمزمتا ومري باين مطنوخن قد بآها دقيقة خبرت رقتي مطية للدبرانوتة بتأسيري والآن مشتعلانة وتجبران الشلطانة من قدم تجلدي ضبة بتفايش بريسة أم شكلي جاوت سبر يومي وسبر خزوي ويودعت أطرى أب جاوت كل برسقالي دي لنا إيد برسقالي ويودعت لشانة أطرايا لدراية بولاغة وزدوتة بلبوات دني أمتن أشوريتا باوتي باين مقرونا كم يقرطوهن ين مطلابي منوهن ان ممكن هو يتقبليت الليخة ارخى اطورايا اروقا وسنيقا الهيرتوهن وين خامن خزماني سنيقا لت اها ليلة اختي مورة تسلوهن وين خاجوانقا خورت برونوهن واروقا وطليقة ولتل دوشة متول ريش المنيوخة أب انتريس أط أخجي قولي من قم زراقة بهرة ومن موري شجلدة تلاغ زيتي بتشوق النوخن بكل خبة وإقارة وأب ان لا فشلي مقبلة مدرش بيقرن التخمن ياتوخن وخيالوخن وآها خبة أمتنايا دي لنعيد أن الدم اتخشيا وتخادوتا تغزيلي تجلي منشن هل يوم خرايت موتي ين اليوم وصعد تفاشن دويقة وتندل بخولة من قم دانت موتي تشيانايا بتشوقن البيتة وبتشل خبة
وإيقارة جورة بآهت فقط أنتد منتا أمينا إيد بتهيالي من نوخن قيولتي دانا يا رختت بتخنوة لبي أهل باعوتي ين مطلابي من نوخن ولتلي خبر الزودة لمارة بس فرفولي من مضعيتن لبجلدوتا تيطن مودي أرخى مجخن رمز ركت بهرة اشتقل راما من همزمتا مود لكل هاوي وشمعان سباي لكل خبرة فلطل من فم السرستوتا وخالبة مليل من خبة وخشية قاها جوانقا قريبايا تلي يطعي شوق من إيلي خاشورايا أخجي هج بوقارة لا فلطل يطعي مخويانوتي شوطانيتا التد آه تخمنتا إلى مصليتا إقارة جانا كل من تخمن بيو إنخاء أطرايا انتنايلي وينبد أمر أشرايا لا جرشلا خشمر بافي برشت قد رامان كل خاق جانو خوفطل ينجو ربل الهمزومة أخت إن مريزي و آدورينا شريا وقامتا بهمزمتا وتشميل قالوا تبلطلي ومطيل بنتياتي كله تمرة أوان ترابونا سبكتا لهالآدية ما صد بيش الجاو تاويلو خد خارة تشئتنايا قاو خبوخن تأخونوتا وتأمتنايوتا أرباي دانا أب آدور سوزجر بد آوان سبكتا تأخونو وبخاقالا راما مره رابا سباي خيال إلى خاتي البتة هيتشها مني لا مغزيل در قلوتت أي تخمنتت آدورينا قامتا وأب بابو بتخخب بابايا قامتا وخرطة بخب أمتنايا وأم غدابر سمتت خادوتا في سبواتو مره كل خادوتا براتي بس بد أمر ناجستن أرهي جنولة الهمزمتة من بابه ومرة ميقرأ رامن متخرجة وتهمزمته قد خبرت ركته من بد أسيري بد باش بريسة قيدمت جلد بس بقاري من ميقروته إيلي مودين إطلن خبرت لخيوت وآتي دخشي ينشرطة مدرش هرب أي أرخت هيرتت بابوخ ويلي ألتت أخوني رابونا لوبلن وطولقلن هل إديم يوم وداخي همنخ أبقات لي أودت أخد بابوخ سبيانت أخوني رابونا ودلي وممكن بد أهنيش بليطي ود بد أمرت مشتقلانت إتلن بلدوتا أدية لخي ود وبعد سافتلن كلن المقروغ دا فرعيتا دا قرنتا وطيمنتا قفاروك جانوخ من موتا أخت متخروخ والتمومي سلاماتوتا تخيوتوخ أمينائيد وأن انقيتي للسافيت تخافر صوفا من يطعانوخ أطرايا هاوي وفرشلوخ قاتا غدا تشلفت من خمشافر صوفي ميقرا رامن رخمة شريرة تأخوني رابونا ممكن خلطي وان وفخلط لي قاها تخمنتي من زدوطة ورطي لبلبي البتة لا فشلق طيتة همزمتة أرهي بيت هيتشها هدامة آي كلبت وخاشت قاتشيريا ويلي كخشمة ربابي هل من ناجس دن آدور مقوخلي لا لا لي ودوس خاتي رامان هيك لي آوت خائنوتا إن خورة شريرة لتأخوني رابونا أخت مرة رامان قوراغوتا جنول الهمزمتا من فمة آدور ومرة إن بس ما لكم يقرأ آدور أنا لها ألتت خلا برميتا وشربة قوم بلوهن

0: شمال مخبه ضارخ عمرابي والخدك اخيتا من بردا خلطه تقنيقه باقد رابي ول
1: باسي مرابا زيزه فخلطه تقطيله بشار من
0: فقط
1: ان بس مالوخم يقرا اضر انا لا ان التت خلافر ميتا وشربا قوم بلوخن هدامت اهشلبتس اورتا وامتنيتا اخت غزايه وغجاوي شل خكلت من امتن من بوليتيكاي وإيتاناي وأبشوتا باي تإيتن أكتا وسنيتا وشربا من برط ورا شكوتا بلبة خامن خمشة فرصوفة آها تشلبة أمتانيتا تاون تاون أخبابي سبيانوخن فتخامن جاني من موتا ولهم من قال دول بلاطة
0: الهواء بتباقد
1: تماما من برط ورا شكوتا بلبت خامن كمشافر صوفت اها تشلبت امتنيتا تاون أغبابي سبيانوخن قد خامن جاني من موتا ولاهم من الشاريروتة متخرالي فشلوخن ليه هو يتماص خاموي الأها رازا ينسر بيلا بس بوش سباي قسل متوتا تشلا أنا بتفلطن ومجخن غدا تشلفة تخيتا تممكن هويالون قدادا دكت تخردلا ينخردل من آي هيمانوتا أمتانيتا أختن اتلوخن أختي غدا باعوتا اتلي من نوخن ين خام مطلب طلابي من كلوخن فرفولي من بيوخن تيج خبرة من نوخن باسة رابونا لا بالد ولا مدخر تيس هيج خبر صوبة كمتها وقربة من نوخن مرة آها تلاقي ولتت فرست قط إيوالي إيجي من برد من يخليق شغلتت غدا نافس شريتا هدخت هم مملة الهمزمتو من قمت بابة رابونا وتأب آدورينا جوربلون قهمزومة ومرة إن بس ما لو خنداني شريتا لا جارج شلق ورغوتا مجخن غدا شلبت تخارخ مشارير خينا تاوم همنا مأخرابونا تاو بجانو طلب لمني ويوين الأهم خويانوتا تبيتا تلتوالي بالدوتا بيو ولابد أو تر أسؤورا لدبن تبيتا تأورن وبلطن جاوت أي آوانا تشيتا فشتقريتا البتة من برد مضأن فيمانوتا تشلوخون وأب طليبة أرهاي أفنت هجخة من نوخن لابو قرقاتي وقامودي فرش لي قاتوخن وشتقل مدرش خبرة من هجخة لبلطلي التتخشولون مدرش بعد من يخجا قجرشت نافس مأخكاميتا إن رامن خبرة لا مزيد لبرشم زمتو تختملي وبريشو مجبل التخ مبين خشو إيمان أختي مرة رمشة بريخة اللوخن وأخبر قفرتلة خاص الجلة وبالو الترقى وشوري لبقورغوتة برخشة أخت إن راقي ومن بتأثير غدا جاي خيتا هذا بكل مليستة مطيل الأو ترقى تخيروتة مبين قامتا لا يولت فرست أبخر بابا شمعي والبونايا من بابا ينيمة رابونا جوب تخت الترقة تالا هاوة لا وارب أو سام رابس أورا الترقة شريهوة قبتاخا رخطلا أدورينا رابا بوش بقوراغوتا مني فوشطلا إيدو الترقة وخرزبلا ودورا من قمت باش وابتيخا تماصي وبالط ورامن من أو ترقة خيروتي وخادر والترقة السيروتي وآرقوة مني مدرش أمرخطت آدورينا أب قالت آدور رابا راما خويتا قالت بابا مقوخي مقضادي أخ إن مريزي وبشمة راما تمطيلي جونتيات آدورينا وتراما تمبينا جسلو تمجد امتنايوتا شاررتا تآها جلبت تأب يما رخط لبقوراغوتا وخربك لألي وترقى فشلي كبيلة. هلا ختامي لسامت ليتايد آها فاسوقا آشراي آروقا بصوري وين سامروي آيا بتممن شوات قادم هايتم بسيمه
0: بسيمه رابا بسيمه بسيمه رابا ربي ولل وشلامن وخبن قناج بيتها مريم منه.

شمار مخبه بتاز خرز اللقامه بتمقرون لإقاروخن خكمه مثل كريه بوتشلامه. وقما إلى شلامة تمنية جو إما التشعيتة بمعنى اللي بغدسخ صيتة التشعيتة هم هاي الضانة برناشة كتيويلي بودكانو وهالأدية دنيا أخشي تمنية جو إما ويتلا جو شلامة ورخطة من بلاشة صخصيانة كتيويلي دمن طلاء البو إما شنة أويرة ات بوكريلي هالبت عال مبوعي أخشي ترمو تماني اشتش النويانا اتلبلاشا جوآها متخا زودة من 8000 كتو قولي دشلامزي بيشينا شميطي. أرخد كليتا قم بومبة إيطوما دكتور روبرت أبنهيمر إيوم دبرانة طارستة بومبة قميتا هلبت إيطوما هاو بيشي وقرية قم خا سأتا سخصيانتا من جيبة كونغرس ين متونا مسايد أطرد أمريكا خبو قارة منه آها إيوا مت أرخى إتقى كليتا قم آها بومبا داخكي هوية مكلوية آها ليبا اللايا بخاقة لشليا جوبلي أخشي خا أرخى إت عين إيلا شلامة

مدر قريتت كتاب د بلاشا ربخيلا جورة انجلند ببلاشة تي ولاية ريانا ايبن سياوه و برتماني شنه ينتماني تري بشلي بقرا ات ان بايش بنوشو جو خابري رخقة من كل من دي

وآخيتا إلى باتا قميتا اتلخى خبرة من قطلة وجنوتا وبلاشا. كمشن مقام أدية شمارة مخبة وبشبتت إيدة مولادة مارن باروقا إيشم شيخة خسبر يوما امشمهت أمريكاية قطيلة اتقخيوما اتبوت كريسمس لكا تكتشو خبرة رصباي على باتو رسايوما يووا نوهارا على آها قطيتا اتسبر يوما بكل يوما كي كاتو آني خبران بوش قالاني ومغجلاني على باتو قميتا قد قريانا قارشلن زونيلي إذا بآها يوما شمان مخبة بريغت إيدا كل آني خبران صاواني وأجزاني بيشين كتيبة باتا خريطة اتباتا قميتا ويا أخشي قشلاما وشينا دمارا إيشم شيخة أونت إلي ميو أهشلاما ولقط قطلة وجنوتا اتساطانا كل يوم كي داري وجو دنيا بيوم تعيدة مولادة مارن عينت قريانة لازم إينا اتنبلي على منديانة بسيمة وشابيرة ولعل بيشوتا وخطيتا بدأها الباتة سبريوما بأتواتة جروسة بشلكتيوة كريسمس بريخة.

0: شمار مخبه مشمه توخن ده هزمر تخاريتا بتاتق لختامة خرزة اديميوما همونا وخملوخن شقلوخن خيطرانا من داخل اخنا خملا المقرو تقاتوخن وبيوغ بتبق بيغن يوم تخوشي بتاتي وهل تبق بيغن متمرقاتوخن بوش ومشينا من
1: مني فيودور ناجريان
0: ومن ميقرا ايوب الهاول مديت السني وانا زي يعقو هاول بوش ومشينا موسيقى